صلى الله عليه وسلم. رضي الله في رضا الوالدين وسخط الله بسخط الوالدين. صدق رسول الله.